وهمين جويت ما دقت كان دوت شيء كنا ما بتاعناش كنا ناقص تاعناش كا دكان نوش ميجا يسكودج شو جي سافو هاي تقولناش إن هاي بيسوم سنهيجن كان ديس ندوت سيت مغنش كا دانته نسي باخوش كا ديك تاك شيء إشي كا أنت جي يعومي نانوش كا هاي جي سكودج وده ماك جويت تايا كا مستي هاي نهتاش كا تقول وان جيس كا كنا ما بتاعناش كوكي هاي Dreams come no, can't the meg a winch gag, go winch to go up that is gadget the meg. You the barge one watch up that is gonna be transgender to be attacked. Go up Jimmy gent to meg winch gag. Miss T.I. Mean Jay did the goods and scum the goods. Jimmy will be a go and G said you should go to what Jagum swear, need Betsy long chap.

انت كي تجي هاي اگا ويا سيدي سبيد كي اگا ويا سيدي تو دو اد كي كنت كوي او كي او تاكسيس ما غاني شو جي شغا جي ان جي ما كاي جين نا غت سادا او كان هاي هي دابت سدوغيا وشي شا اگون ان جي اي جي جي نا جي كي بيش جي بيش واب ميل جي يو اي كاي كا باس هوغنوت كان هاي هي Joey gya, we gya hai ha. Jadi ni bahagian out gya. Hagun ni gaya but ni gya. Okay, eskuga out deh cuci spray bahagian out gya. Deh hai kenoi tak sedo gya. Oh kan, wesi sedo gya. Deh hai Grand Bisu. Hagun deh mak je jendut si bahagian out gya. Uma gaya hai kangaroo gya. Oh kan. Ai, aku tanda hai, day magnet gak jauh cepat ada gan deh, jis tuk gan deh, jis kenui magnet do gan jis cai ha, gablok skut cai, hodai deh cai vusuril gya, kai gan jis gan anak sado gya yo, awes si sehok gan, aku nai deh do gya, ai mugi pas bau jis nagan gya, wen jis cai yawa tu jis nak si cai uh gan gya, mugi pas nagan gya wen, aku guys. Wheat koya. Egumaguyaka the Bajmon hate the coco, Egono on cheese, produce nisos habits the cheese gusset. What we're going to be some nisos chamdaten no mean, nish no good seats, not a shoot stars on.